السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah antara ciri-ciri orang yang disamakan dari kudan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Asr. Ikhlifuddin rahimahni wa rahimahumullah, pada darah yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, darah yang mengangkat tema ulama latar umat dikala terang dan gelap, latar umat dikala terang dan gelap, salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Alhamdulillah, pada siang pertama ini kita telah mendengarkan penjelasan

ربنا آمنا بما أنت واتبعنا الرسول كما شهرين وما هم الله خير ماكرين إذ قال الله يا عيسى إني توفيك وربك لي ربك ومطهرا الذين كفروا وداعي الذين تركتهم الذين كفروا

ذلك مكتوب عليك من الآية الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فآدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك لا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنعل عن الله على الكبير. إن هذا لهو الفضل وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. فإن تعلم فإن الله عليم بالمرسلين.

ما تنشئت وما أعلم أنتم تعلمون من إله يهودي ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما ولكن كان حنيف مسلم وكان من المشركين إن أمر الناس بإبراهيم الذين تبعوه وذا النبي الذي آمنوا والله المبين قد قاكم من أهل الباب إن أهل الباب يغيرونكم أو يغيرونكم وما يغيرون إلا أنفسهم ما يفعلون يا أهل الباب ما لكم بآياء ليغروا آياء الله وأنتم تشهدون يا أهل الباب البسوا الحق بالباطل ليثبتون الحق باطل ويكون الحق وأنتم تعلمون وقال قائلكم من أهل الكتاب الذي أنزل على الذين

وَيَقُولُونَ الْكَذِبَ يَفْعَلُونَ فَلَا تَحْمِلْهُ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا كَمَا يَأْكُلُ الْبَشَرُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وإن منهم لفريقين يدعون إنتهم من كتاب لتسبهم الكتاب لتسبهم الكتاب ورهم الكتاب ورهم من عند الله وقلنا هو من عند الله وما من عند الله ودون على الله يعلمون ما كان يشهد أن يتهم الله الكتاب والحكم والنبوة وحكم والنبوة ثم يقول للناس وعي أدري وعي بلي من الله ولكن أقول ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ألا يأمركم أن تتخذوا ما آتاكم الذين آبا أيأمركم بالكفر عليك أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقكم بما آتيتكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من به والتنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال اشهدوا أنا عم سابقين فمن تولى بعد ذلك أولئك هم الفاسقون غير الله

وعيسى والنبيين لا نفرق أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله من كفر بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وآمنوا بالناس الله لا يهدي الظالمين وحاشاهم أن يعلموا أن عليه لعنة الله وأولئك المسلمين خالدين

استغفرنا ومن كفر من الله عن الحميم قل أهل الكتاب تكفرون بآيات الله لمدفوعات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لا تردوا عن سبيل الله عن سبيل الله لمن لا نتبعون عهد وأنتم شهداء والله بغفر عما تعملون.